0: Kas ka chabu na kasaka po puh sa kabraka ur karaka na kasaka na karubika ihuk kawa kamik karaka alhulhuk kan ok kawa nak no chol kachkan kasaka kabraka ur spam kak tsakbal.
1: Kang rhal bank matrbok tiri spam u rbani bal ahwan karsan rshinka khruj aliyef. شون رئيل رشيف نق كييم رشين يقبل قاكوش كوم شكر بيال قتيتيخ اتلخنا اوخ جقا كييل

bi katska halaka shuchol katska naqilish naqka kabraka ih karaka kas nemka choqaka pensar kiba y karachka pues dinaqta wa yabrabnaq y kanch pam kaslimal itqa mahon chaqtrink bi per kolal mlaqka choqaku inchqa taqin kitak choqaw taqna taqa choqataku in khiyabrabnaq pues mahon shtatsat chkih qin tinkiban pen kikwen katkichak un kikwen kichak hobnaq tan tokhjo a tan achnaq kiban khnix e la premier e tsalas yabra elishnaq kachpam kabra ka qih ikara taqunna chnaq itsiyash kitsat bas ntakiwal i mahon alaqtin qashak kanal qas nemka kanal kolka kuin mkent kman per khara ka qih elishnaq ikara ka khiyawka obnaq tsqa khiyawka obnaq pues كيكون كي هنا نعوخ تقا قولو تلاختق نعوخ كوين يكارا تقا تقا تشنق تشكن كاتسيون تقا تريخ تان لو اسبيريتوال كيكون كان كات كيتو تقا نقونا تشنق كا اقاخ بيان كاتش بما كاسلي مال كي يكار تشو ميلاس جابا تشي يتقا نقنا بانكا نقنا كساخ ونقنا تخبال ونقنا بان نقاش بيخ كابي تقنا قاقاخ بيان تد خي نكي تشول كاتشابا نقار بيال ابركا ونق إلش نقا كاتش بما كايخ كان لملاك ملتيوش كتشوانا وكشاكا بو بوخ تخبر كاورشن كالملاك تقايخ تقش خبناك او منوتو نقلاك وقوك اورشن كالملاك تشاكا امينك امينك ماريخ كران بي السحة براك اخجلال نقر كشاكا بنباخ براك اور كرا كولكا ريلا كارش قايخ روين اتقا ارلكوال قاس نكفروخ الرشبيح بكبتش كران وشاك بحبراك اخجلال بس كون كان تيفش فات كابش قايل بيخا بس شو تسكا هم باسكا هم شاكا قاكبا إيكارا بس شقال قط قرش وي خارا قطا خبرك أور بس تكساها تشوقاتش بما كاسلي مال قرا تشقا ما هون قد خين داش انتواق شنكا بيخ شخارو كاني أخكو كاميك قاس أوتسا باتش قاس تقاشاخ تسان أوتس كو إنكا أمولاخ بنا ورشو شو رسي لباتش ملتيوش نقاو كاشا خبرك أور

0: Kol hun qihun ala ashwan rubi mahon shok tap tokshek chqa qasnuk ahin smuha taq shokanem shiklea shahet taq samah tanasruam samloch si chchoy khal kinkhli chek sharvara nkotla pak mahon rnata khara samah taqin bat taq yo shikin bishlana chushe taq chia karanu ban taq niktaha mahon nikwentanu ban chik samah نملاحبا چخای کل خونقیخ سیخونا ریلخش قاییل روکین کورش بیشت سرا
1: ویچخیل مشوان قصانن قصخ نیلا کتن بخو نا ترک امو نوخوت نا تسموخا نا خیخانا یاریخ نا تیکم دابیخ چوا
0: خاشوان کورش کل با
2: خیویش قاییل مقتیخ و نبیخ شرلال با تخکم باب تخیو قصتت آن مخونا یل تنواج نشتخبان پاتین ای سنن کنیاری خون پاتین کوگنو بن مختق را اک شاق اللال قصدت آن رویونو کت آمنا یا الچوا
0: خای شاق شکل بار وچ رو تیخ چخیل کوراش بیختره
1: قصدت وی چخیل یه شرا رو مگ نتسی کم خونا بیند که چوا او تکارا نچواق که مخلاری کنیاری لخم تاها پاتین او تکارا قص کیل نتیس مخا مخونا ناتا کسیم
0: کراشو بانگارا ایشاق قص قیخ قیخ شو بان نلچکم بس آخر پتین رکیل شاگر خلال خا آچا تق نیپونا بتایو نرتخا خرا پتین قص کینو نا نق نو خود سا تق نبیلیخ نو خر پام انوار خا خا تق نیک تخ چک پک کم انچک قناخ چک قیخ مخون بن لاک چک سماخ نبتن لاک نبلچ خای کل هون قیخ سألة جوشية أخويتشية قاس أوتس نكيروز أدخل تختكن نكيشي كلوفتشكا كل هون قيخ شو تسوخون نمكوش تسوخ بيخ كورش بيخسرا
2: لاتش كوش أوي كوش أتكاتت قاسكيا كوش بو مخون كات كوستا مخون نبان سماخت بو قاس تخيق ناتشيك أنا لاتش كوشا تواخوك أرانخا كشخ باقية أتكارا أتت ناتو كاشوان كأنن kino kakh bakoch kinyari mahon samakh kembanta sa samakh a nakaina bana kinyari kasghi kimwa a ka kinyari kishikana kasum keta la a natika ipichka kwa hokinzu nmaktakh yo a kinzur kan ka khuchliya otsat
3: qasatta i chawachte kaski inkasli marnan attakha kaski akasli mar يا باباتين نتبت تايو شقتل روشة ساماخ نقبن تاقشي كتشوخة ساماخ نتبتش خال تاقشي تيفوتش خال اتيبين شرماك عمش قايل قاسانا نقي نشترون يبين شين بخاي
0: خاشوان شبيختك كبران
2: اوتك اوتش اوتش تاقشاخ باقية تخباقارا تبناخو نوتي تباش اوتش
0: خاكوش شبيخ تشك
3: ستتا اي كرانا بيخ با تكشا كرا
0: كرا شكيبان يا شوان كين كوتش شكيكش كتياك خا شوان شوخ كنا كوتش خا كوتش شوخ كنا شوان تحكم هان كي شوخ كن كي خا كوتش شبيخ كترا شوان خبره تسيخ
3: كامي كين بيخ كن شوان خاتكا اتسو خيوت اخ شارورا تقش أنا بام تكنوخ أبر كلوا أغنيسب خرا بيتير رسبيل كم نقطش كاب تقشاتو خسبيل قصيتك خا أبي شاول ورا أوال تشكل إيه مخون أجنق نويل خوراج كرا خوراجك خوراجك
0: كراش كي بانش كي تشوف كناكي خاك أوت شوخ كنا أشوان قصش بلا كنا رسما تقشي كي تشوف كنا شبتش خاي تقشي بونا روكرش خيل أشوان كاورش بيش أترا
1: أي بيتخيل تاك خلق ميش أتنوط أتسعي لابلا كاميش أتسموخ كان نقلا تالوك بك تالوك بك أوت شكر كبالا وان
0: خاك أوتش رب أم بري أشوان شبيخ
3: خيه إشاق أنا كاميك بوك إيهن سامخ شين بانكنا بوك إيهن سامخ كاميك شين سموخا
0: خا إشاق شقيب بونا روكين كوتش كابرش بيخترا
1: ويتخيلا نهلك شابان قاس بورش لا أبي انتاق انتاق رش لاك منك تقشكو بابي مش بوكالن ممكن كوتشك ابن لاباتينيم اوسكارا قصوت لخ موصنا تايلا
0: كارا شو بان خاكوتش شو بان اتينيم قاسچا چخشلا كارا شو بان شكار روكين رشقايل اشوان كونلك قاسكينونا روقا سماخ خاشوان شو خاكوتش قاسكيرو كوش نشيك انا تهيو نوسوخ يوت اخ شاقر خلاك كون هم ايخ شاقن ارفام كابرا شو جب قاها
2: هسوا اي شاقن ارفام خيه هل تخبينك چوا اي اخ سكين كان نوخ النسب حرار سبيل هم كم ناق چكوب تاقش تنفل كن تشك قاها بي جو تسكرا قاسون كي لاخو ايم كريمنا
0: خاشوان ربقون ريكوش شمار كون شك سب تاقشو تسو بوناخون نملاخ سب كابراش بيخ
2: هسوا اي قصور ريلاخ سب وطيلا مال اي تشل كوهون نمچكوب كريستا ناج ناج قالا بش خور ريلا نمچكوب كمنا خاشن قولا نو قرا اي كن تشك تنها بي شمبا اكاي اكاي شمبا شمبا شمبا اكاي
0: هاشوان مهار تقينتن كنوخ رواي تخشو چک قها ریچ پام خون نیم سب اشخش روسی بخون کتو رها مختا نقریخ ابار تران پروش و حکیش کران شو بان کناخا چتات اشوان روخیخ قها ریچ پام خون آق اخقال اخقال شکم قها زراش کیسوار کس لیمال ها اشوان روماک نوکه نسموها نا اوخ نویا کناخا برا چولک متایاریخ تک اس لیمال کشین خلیت تک چکوب شين شي خليتشقا مناق خيتشقا كولك ايف مجيبش بام كسلما انتاك اشتانا تسموخا وشتاك اش ما هون غرا اوتسير شتابلتاج بام اكسلما